0: كلي في جيما كاي جيما
1: انا انا
0: كاي دي ورغم
1: انا دي جيما
0: هاي انت دي ورغم يلا كاي دي ورغم يكر بيلو ده
1: رغم دي يا
0: هاي دي ورغم كاي دي ورغم
1: داي داي داي
0: ورغم
1: مر مر دي
0: مر ورغم هاي ده ده لا لا